اللي خانا نطر فمك اسهن توشات برضه فانا رماسك اما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس لفاسك موبية بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسنى ما موتر سخت سانسي بار متساش سليف ما تاندر صوت الدركت